غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة
0: ورحمة الله
1: الله
0: وبركاته.
1: وبركاته.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تدو ميتو سون تدو ميتو يون نكودو أزاندا هو إكبي خيطان مين دو نوي تون دومي مين دو نوي تون دومي كاكا مين دي كبي دي كو يندو دومو غاو هو una kan wezun wa radio gbavi bombo wetan kan poto me yin dodo mo ewo ko tin to fine ka bi mele vode ko kan wezun ja mi do nwe ton do lo poro po mi me no yi akọ etan flan lo poro po bodo no yiro le mi do nwe ton do mi do de hu gan mo we ma wona se do apo mi ton le.

0: 16, verset 51 à 53. Et mais ouais, mina non, bonato, il perdit, perdit. Fille, ma ou mina, noté doux, mina, noté doux, bismillah. Il fallait y être à fond de l'eau, ma chou.
1: Billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Wa qala Allahu. لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله دين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله